فتن سبعتي والعشرين من عمري ذو أنف كبير وعينين صغيرتين وعيش من قذر يديني من التخطين بالحب وأضافي عشوبتي بالأوسان وليس هذه المظاهر القبيحة من نتائج العوز والحاجة بل من مولدات آمالي واشتغال بالي بالأمور المعنوية والمسائل العلوية والمواضيع الإدارية لقد سمعناه يقول إن الأديب لا يستطيع أن يميل إلى صناعة القلب وإلى النظافة في وقت واحد الأديب أفندي يتكلم كثيرا ويتكلم دائما فهو منصرف عن كل شيء إلى الكلام قد علمنا إنه صرف عامين في إحدى مدارس بيروت ودرس علم البديع ونظم الشعر وأنشأ الرسائل والمقالات ولكنه للآن لم ينشر منها شيئا لأسباب كثيرة عامها إحباط الصحافة العربية وغبارة القراء لماذا يا ترى تعيش أديب فندي؟ وما الغرض من صرفه الأيام والليالي بين الكتب القديمة والأوراق البالية؟ لماذا لا يقضي حمارا ويصير في عداد المكارين قوياء نافعين؟ ذاك سر على أنه لنا المضطفات منذ 3 سنوات نظم أديب فندي قصيدة في مدح سيادة المطران وأنشدها أمامه ولما فرغ من تدغيمها

عجيبة، فأنا أستغرب من ذلك، ولا أشك بأنك ستكون من رجال الشرق الكبار. ومن تلك الساعة إلى الآن والد أديب أفندي وعمه وخاله ينظرون إلي عجبا، يتحدثون عنه مفخرا قائلين: ولم يقل المطلع يوحنا إنه سيكون من رجال الشرق الكبار.

ناس اللي راهي عايشة في الظلم والوسواس يا ناس ما راكوش تشوفوا الناس اللي راهي تطلب باش تاكل مشي باش دير اساس يا ناس ما راكوش تشوفوا الناس ما راهي تموت في القرص